0: franja de Gaza, allí los hermanos Mohamed y Musa Dabur, ambos ciegos y heridos, luchan por sobrevivir y cubrir sus necesidades básicas, mientras con el dolor de haber perdido al tercer hermano durante la hambruna en un centro de ayuda, gritan auxilio.
1: لما انقالوا فتحت المساعدات الأمريكية عبرنا زينا زي هالناس قدمنا شوي لفجأة قبل ما نصل للمساعدات صار علينا الطخ كثيف من الأربع جهات حسين أخوي استشهد وأنا أكلت طلق 250 متفجر في وجهي وموسى أخوي أكل طلق سكتر ما في عينه اليسرى فقدها بعدها وقف علينا اطلاق النار قاعد اطلاق النار تقريبا من نص ساعه ل 40 دقيقه والطخ علينا شغال
2: تصاب اول شيء حسين اخوي صرنا بدنا ننزله من التوك توك طبعا الطخ ما وقفش فتصاب بعديها محمد اخوي اكل طلق 250 وجهه ما طلعت فيه له طخ كمان طلق خبط في التوك توك ورد في وجهه انا ما حسيتش في الوقت هذاك اني انا متصاب فاهم
1: بعدها قدم علينا بعد ما وقف اطلاق النار وقدم علينا الجيش صار لي يتحرك يطخه
2: اجى الجيش شافني بتحرك صار يضربوا في فش شوي انسحب الجيش قمت انا وصرت ادور على توك توك عشان اطلعهم فيه لان انا كنت مصاب
1: اجى اخوي موسى وطلعنا من هناك شغل توك توك حملنا انا وحسين وعدة مصابين حرق يمكن تقريبا 12 نفر 13 نفر حمل على التوك توك توصل لنقطة وتعب فيها يعني دروخ ما قدرش يسوق
2: صارت الدبابة تطخ علي أكلت طلق في راسي هان خبط في الحديد وعوض رد في راسي فأنا ما قدرتش أسوق وقفت التوك توك أجى زلمة تاني حملني معاهم وضلوا مكمل فينا عناصر
1: اخر شيء شفته انا لما اخوي الصوب حسين الصوب طلق في بطنه بعديها اكل طلق في كتفه واستشهد انا بس اخر مشهد شفته لما حسين الصوب بطنه قبل ما يستشهد في مستشفى مصر بعد ما عبرنا دخلت اسعاف اوليه بعدها عبرونا على غرفه العمليات يعني اي فقرتين بس الحمد لله يعني رحت على دكتور وقال لي في امل
2: ورحنا ثلاثه ورجعنا اثنين واثنين مش كاملين يعني المشهد طخ وخبط ورجع وناس مقطعة وناس ميتة وناس بتزعق بدها متصابة بدها تطلع يعني شعور لا يوصف
1: كانت مجاعة كانوا كل طحين حقه من 200 ل 250 شيكل واحنا ما بنقدر ان نشتري في السعر هذا لانه عدد الاسرة 13 نفر
2: والله المساعدات بقت مصايد للموت يعني هم طبعا عاملين اياها بس كان الواحد مضطر يعني لأن مرينا بمجاعة
0: Y ahora vamos a revisar cómo los fabricantes tan ponderados, fabricantes chinos, lideran este mercado global porque logran una participación del 97%, 97 en envíos mundiales de robots humanoides. El dato corresponde al primer semestre 2026.